اعدام ما يصرح فيش ما بسمحلوش عم الدربين بلا سخان انا ابو الانسان الزفر العفر اللي يمتد قبالي شبر اللي بيعجبش كل حدا الله يهدي اللي اهتدى فهمتوا كيف

معكو دخان وكل من فيكو حريد احترق. خد خد خد حطه ونام كالسخت امريكا عكم اعدام صدام حسين صاحب اقسام حمي الدربيل بس بسمحلوش ما تشرح ليش بلاش ما انام كالسخت ام الامريكا وحلفاء الشعب الزبر كمان. ووطن ووطن ووطن ووطن ووطننا ووطننا ووشنو الاخوان لخانو شنو تقعدش تقولي ارخمي دس لسه لشو مكانو تمو في كل كتاب ليش خاب تنسيطر صاح لكو حساب استنو تقعدش تعاند يا الخوي فوق عد عالساكت يرحمو.

عمل ادمان بطلنا حشيش بس عالدخان. ما تسألنيش بعرفش كثير صدام حسين راجل غلبان عكم اعدام حمي الدرب العلكة في رصاصة جت في البرميل اصحاب اقسام دول واعلام دول واعلام استنى.

بجنين بتسد رديو بدلة وطبع كلهم كامل فل مجنين بتفك وتركب مخ وتضل الفخ جنين عالصبح بتسمع طفق وتحسن فيها المعركة كل ما الدنيا تحاول اتنسيك وتقولك سيبك في شهيد عالفجر جنين مليان اعلام في زبات ومسيرة زلمتي كل ما تحس مش ضايل دم ولا قطرة أخيرة في شباب بتخافش الموت أنا خفت تفكر ما بنحكي لك هادي لمصيدي هادي عقيدي هاتي لعربك هاتي عبيدك هاتي لأي حدا شد على إيدي

عبد واللي استنكر واستبعد تخيم صامد لن يركع فيه فصائل تتجمع بضحوا عشانك كي ترجع فيش كولا قزايزي بترجع هاي عضواته لهسه انا بمزح سعر القطعة بكيبت موفن سلاح بالقرعة ده ليفل البوتن هل بتعوزن